0: نانوك اف ام شنك تمانيك قنين نغلق ستيشو
1: نومو تلسمك إلي ما سعود
2: مالو مومنا ميون ابني يعني دي مي مرسوك سقنا غساق أطلق قد قلين إلواني قنوة كلو بينا شنك يسنة تنقبوك أنا راه أبغى نكيب بسيك سيكون تيمومتر تسلي ما تونعانو تشوك السوسق تسا.
1: بيرو سكن فنوك.
2: تيستا تنين يوني يفولي تيمي سول ريت بير تاو تمباتور بو بلوس ني كرادا و نات تمباتور بو بلوس 3 كرادا. وين وي كومي فرا نور ويست مي وينستو اب تي 5 متر بير سيكوند.